أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

يخسرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا

مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

بالأسماء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينهم

عبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان

دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن

ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.

وَقِيلَ لَهُ وَلِمَنْ اتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته.

وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا

ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

أنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون

فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام

فإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

0: يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد
1: صدق الله العظيم إيكاب إف إم 103.5
2: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

على الهادي بشير هجاني الباغي بأن فيسر خير سلامي على الهادي البشير وجهت للهادي العليم يا قليل وفكرتي وهو

وحجب لي الكمال وتعالى لي وكرما أسف ما لم يرتدي بخدمة وفدلي وكان لي بالأفضل وقال لي

فقال لي ذر النسيم ولي كان بنسيم ولي كان لعبان اجابني بلا سبيل في النار والمنتسب

أجيب لي كل أسبوع رازلي لم يظلم أجل لي مقاتلا ولا أظلمي قاتل فلمن قاتل من رغبت لظلما كان يظلم مقاتل

والقلب طيب غريبا لدى الآراء وهو بصير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي.

السلام خير السلام على الهادي البشير وجهت للهادي العليم يا قليل وفكرتي وهو ينير نقلي يقود للفرح والبركات وسكناتي هدى والحياة.

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي

فقمت قائلا ما امتثالي ام لجميل جل عن مثالي يا عامرا بان نصلي على نبينا محمد باب الولا اليك مني بشر مقدمه في خدمه الذي قد مقدم يا مسلم ابدا وسلما على نبيك سراج العلماء وهو آية الإله الكبرى وهو الذي تاب لغير الجبرى وسل يا رحيم والتسلم على نبيك الشهيد العالم سيدنا محمد والآل وسهدي في الآل والمآل يا من يقول لمسلم مر علي عشر قد تميل بره ولي توسل بشارات القدر مذاكرا لغير نهي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي سل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البال سيدنا محمد والآل وسهدي بالآل والمال يا من يوسل لذين سميا بجاهي يا من امان سيا على نبي كان يمر بحسن سرعا ويوقظ سعيدا وسن نعم سفيهما

برحمة وسبقة وهو الذي لمن عليه أرفع تل المنى وفي الجنان يرفع يلا أسلي أبدا وسلمي

محمد وللجميع أملاك الكرام إنك السميع وقد بشارات تدوم سرمدا مني إلى التهاب يا من

تصلي وتسلم كلين على حبيبك ريت السعدين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي وصف بغتي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم وتؤمني بك وبالمصفى عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي بي مثل مرشدي وقدني صحي وقلبي أرشدي أخذت ما عني يبنت بالثمن بلا إقالة أتبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وسلي يا رحمن وتسلمي على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الآل والمال وسفي لي يخزني ونومي وزن لغيري دار باقي الهوم وحركاتي الألم والسكنات لك أهب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري

اليوم وبعد اليوم بكل خير وهمني عن دومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمال يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا.

يا والمرسلين خيرا كثيرا وتزد بالأكملين وأن يجدي والدي والجميع من سروا بشيء غيورا يا سميع ورحم جميع الأولياء والأمة وتكشف الذي اغتراه الهم واسأل إلهك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذم من حسد واسأل إلهك بهداك واسرد قلوبهم عن ذر ذي تعرف واسرب قلوب المشركين لسواه ذر الذين احسنوا ما انسواه واسأل عبادك بذل الامر لا باقتهام اي هذا الامر وصل يا الله صلاة تذهبه

أبداً حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن سرمداً على من المولى قد به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والسهب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعل درب كتابك به فانجعل وبحياتي تسوق الرجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بشرى قومي.

من ولا أبد كما تبيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منائبانك السعدات وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله في التقديم سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي سكيت دون جولي وليقلت فوق سوري والمنى وفوق أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي في هجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات ولا في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق بيور من أدام حسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام الأنبياء سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمآل وتجزي أني خيرا لم يكن لغيره بالامتحان بلفظ كن وجلي اليوم بكوني عبدك عديم وعند جميع جندك وتجزي أيضا أهل بدر عني حيا يفوق يا عظيم المني يا الله يا ثمر إنك الأهد وقلت لي جودك من يوم الأهد صل وسلم كرمدا على النبي ما في كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل.

الأسباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من تهبه وتابين أبدا ليومك العزيم يا من هبدا.

شكرتنا سكى الجنان لا بشكر يا إلى الجنان ولي أدبتنا سكى الجنان يا غير من إليه تمتد يده.

تنفذوا على نبيك الرسول يا عبدك عبد لمن إليك خارج لك سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال كما به سددت لي لساني وغتر

لم تتيا وجعل حياتي الأسرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهد الولا بك وسلم سرمدا عليه في آله وسهبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقال بالإيمان والإسلام وأحسن الإنسان ذا الإسلام وأرسل الحق والدين كالنصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجعل به غرفة مقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل غرفة بشارات الدنيا قلب الذي بها يصلي يا بني وارفع لمن بها يصلي ذكر واجبر له القاتل واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمال يا من به لي قضيت عربي وقلت لي به لسان العربي وقل له حلاوة الحوت يا من بنفسي أخجل الياقوت وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من بدادي جعلت قدما من مروق الشهيد من قدما الصلوات جعلت تاليا عني المسير من لا تاليا به وأخذ

وبالرهين كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير حساب فسل عني أبدا وسلما على نبي ولن يكن معلما يلا وسل والتسلم في أبد عني على من لك بعد من عبد سيدنا محمد والآل وسبي بالآل والمآل وسل يا رحمن والتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل.

وَسُنْ لِغَيْرِ مَا هَوَيْتُ مَفْسَدَةً وَلَا تُوَجِّهْ لِلْعِدَاءَ وَالْحَسَدَةً وَجَلَ قَائِدِي وَقَوْلِي وَالْعَمَلِ خَيْرَ مَسَالِهَا وَسُبْلِيَ الْأَمَلِ وَفِي الَّذِي لِيَتُ بِيهُ أَبْلِي مَا لَمْ يَنَلُوا السَّالِحُونَ قَبْلِي.

يا من منع توجه الحساب لي أبدا وزرت ذات ساتي يا رب لا أسي سنة عليك أنت كما أثنيت على نفسك شريت لي ربي بانترافي عن المبي من تزاقرافي وغلت بيني وبين دري وجدت لي منك بخير سري لك شكرنا على أثناني يا مالكا ملكتني زماني ليس سنة.

تسلم فرمدا عني على خير فلا يا أحمدا وآلي وسبي وأبيا سرا به يغبطني من قبلي.

هذا اليوم بسمة كل من سفر ودوم واسلم جوانب الشقاء والملام لخير سادي يا ذي سلام وسل يا رهيم والمسلمين

والبلد يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا

0: Icap FM 103.5.
1: عمر سليم بزار في عن مسياتي قيمة تقود السماء ملي رصياتي عبد اللي يزداد خل بأثنى بجتي واجعت للعدى يا بالمبرات عبد اللي يزداد خل بأثنى بجتي واجع عدل الأعداء يا بالمبرات أمسدت طيبنا سكايا مطرعا وعولت ملخا بالعديات أمسدت طيبنا سكايا مطرعا وعولت ملخا بالعديات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقا تنبي رقيباتي تورا تجيني وتوم لني جوائس وتارة ليتا دين بالبصارات تورا تجيني وتوم لني جوائس وتارة ليتا دين بالبصارات لكن علمت وإن من شوب ينفعني بأنا شات من في المقالات كانت مواعيد خوب لا مشعل وما مواعيد خير الخيانات ليس تري شوفائي لا أدخلت كدرا من بعدي وطدا ريب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمير حل من في المؤنات فعدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام حورا وفيات فعدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام حورا وفيات أن الخواني لوا تلا تكافئ شلما وإند ولي لا في الخريدات أن الخواني لوا تلا يفوس بأن إلى لشدان بي تخوى بتاءات أن الخواني لوا في دار ما قصة في مالا من خيام من وسط جنات أرو الله الله نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أرو الله الله رب المقدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبق يخجلنا بطرأ يدين فوق السماوات.

فقنا الخنادي لنو رنتي باب خل يخجلنا بطر يد فوق السماوات لعمنا جسم رتي كن خالص قادر دعو تراي بجا ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شعنا لداو سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات ما ما شعنا لدن سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور من كل ساعة وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور من كل ساعة ولا يسألنا إزاء را عندهم أبدا أكرم بينا قريب داد سفيات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشلنا مقيم مات معبات أن الخواني لوا تخلب تعبب يختار أنا على شلما وإن لات وما رؤنا تخا أولا يفاتر بتوبة من أوى نفس لتاعات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدا بن لا شريك له ما لسي خفو شخلي وأجاتي أسلمت نفسي لدا بن لا شبي ألح ما لسي بؤ أخشى مرماتي أسلمت نفسي لرا بن لا نشير لحو ما لشي نهجو خير المعجات أسلمت نفسي لرا بن لا موين لحو ما لشي دينه خير الديانات أسلمت نفسي لرا بن لا ابتداء لحو ما لشي خد أوى خير الطريقات أسلمت نفسي لرا بن لا انتهاء لحو ما لشي خرب كبرى مهمات أسلمت نفسي لرا بن جل أن ولد ما لشي مدخوه شرحي وعداتي أسلمت نفسي لرا بن جل أن خرل ما لشي جسل أرجع صقيراتي أسلمت نفسي لرا بن جل أن مثل ما لشي خط نجا من كل آفات أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي صلى عليه التي أهلا مراتب فوق المراتب في مالي وفياتي
ولا لوسابي والمستنسجين بي أسكى سلات بي تنفير أنات سلا عليه لسي أهلا مهتريا فوق لسين احتوى أهل المقامات والأعلى وساب والخافين سنته أشكى ثلاث بآ أهل الفتوآت سلا عليك لسين أهل نبوته عد استجارة بإيل أهل نبوات سلا عليه لسين أهل نبوته عد استجارة بإيل أهل نبوات ولا لوشهب والمسترشدين بإيل أشكى صلاة بآه سعادات سلا عليه لسي أحسن داد محو أكثر سوي شريتو لنوال كأنات سلا عليه لسي أحتاو مهجسة أكثر سوي شريتو لنوال كأنات ولا لوساب والمستهجدين بي أشكى ذلات بآه أهو الكرامات سلا عليه لسين أبدا تقدمه على ملال الرتور رنو شماوات ولا لوساب والمستنخش نبي أشكى ذلات بآه أهو الخيولات سلا عليه سلا تن أستقيم بآن من خشو بتدا لي في الملاقات ولا لوساب والمهين سنته مع سلام بلا إن خائي خيات ساك المجير لسي خارج تجرت به من سر نفس وسين تان وآت ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وآي من كل أوقات ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وعين من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أذن ومن جميل ساء يا والخطيئات محمد شكر أنشر ومفرعتي ونور قلبي دائي وراءاتي وورجائي في دارين يعطرني إن التلار وخاك لي والخيامات وورجائي في دارين يحضرني إن التلار وخاك لي والخيامات وهو رجائي في دارين يحضرني إنك دار وقام لو الخيامات وهو السبي لسي خفار يغفر لي بجاي كل عيس يعني وسالات وهو النسي لسي رحمن يلتف بي بجاي ويقيني من خرورات وهو الوصول لسي مولاي يشهدني بجاي ويقيني من حجابات وهو الكريم لسي
bari yukarrimuni bijayi wa yaqini min i'anati wa huwa alwakilu lashi manan yushiduni bijayi wa yaqini min saqawati wa huwa alaliyu lashi anan yarfauni bijayi wa yuwa lini ibadati wa huwa alqawiyyu lazim alli yu'iduni bijayi wa yuwa lini ibadati wa huwa albashiru lazim adi yubashiruni bijayi wa yaqini kulli khummati wa huwa allazi baruya mini wa yagluani bijayi wa yaqini min madarati wa huwa allazi baruya mini wa yagluani bijayi wa yaqini min madarati wa huwa saqiyul lazi rasaqu yarsuquni bijayi wa yaqini min fadilati wa huwa an-najiyyu lazi walli yu'iduni bijayi min asraran khafiyati wa huwa al-murabbi lazi la shakka yasrifuni ani lawaiqatu lan wal rasilati wa wal muraqilati la shakka yansuruni daran bi nasrati ta irin li afati wa wal jawadu lati jallat jawaisu indi wa khutasima mi kull sa'ati min saltasamtu la'o fi kulli ma shanatin daynamti dayin bi ayadin kharibati khadil tasamtu la'o fi kulli ma shanatin ma dama akhli ma'in daynam hadiyati fa kayfa adruka mansura wasitatin أحسن وسعيتهم رن والوسيلات وكل آمنتها فيني موايبه بل كل وقت نوا فيني بمينات أرن دريات بحر خريعت أما النشيئة كل البريات وهو الملاذ الذي لا شك له مبين لما دروا أن يحوم مسكي سكيات ولم رسالة دنيا التي اختدفت يدى شعر من أسنى من أبيات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعاه وقتا من أوقاته ولم يكن من رئيس شراش مرتبة إلا وما تبعيه وقتا من أوقاته عداد فضلا ما تبعه وأوه به من اللائف شن بالإجابات نالوا جميعا بها قبل الولادة ما راموا بي من معيمات وحجات بجاي الفسب الخفران آدم من بعد نبات من هار وجنات ناجى بي لون أنفيز في نتوء وجاءوا كفيا خب البليات بالمستوى الأخرج منان يوسف من
سن المتين ومن تلك الخيابات وسعي بنون مولا تجا فنجا بالمنتقى فطنا أكل خمات بغدد نار إيب رحيم بارتدا.

الحرين باردة مع سلام وآشخر فعداتي مثل شقاق شني مار لتلكئ ولا بقد تبحو يوما بكلمات والجلو قد أني من شوخ ومن أشف أني نسجل سجا أفخت أموات من الخوارق سي أسر مثئة وشيبك اللمح يوما بكلمات من الخوارق سي روشر مذئة وشيبك اللمح يوما بأشواجي من الأمرين راو إلى وبي بروي والجسم لين لن الشماوات فبات يسري وجي ريج سرى معه فوق البراق إلى أحسان آيات فبعد يسري وجي ريج سرى معه فوق البراق إلى أحسان آيات ولن

بشير يخص به وحادنا فتدا بالمناجات فحشوا بلسئين أم يستلقط به وليس يخص به مال الوراءات وخشعوا بلسين لم يسلقط به وليس يحشى به مال الوداعات فعب في ليل خاب الفجر يلم من خد كان بشرع ثاو نفس أو إشبات تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بأياتي تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بأياتي أتى أتي بكتاب بنجس البلقاء فخلى عن مثله أهل الفصاعات أكرم به من كتاب تنخذف فللا فأنقشى ثبته رن من خبوات وهو الكتاب الأزيم لا ريب فيه أدى لكل من يتقي نارا بطاعته وهو الهدى والصراط المستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سخاواته وهو الهدى والصراط المستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سخاواته وهو الشفاء لداء كل إمام ينجس العقل من خاين وآفات ومن يرى مثلة للعي منصرفا أنه فقد فتحه حبل الرسالات وهو السبيل يسير ما فيه من أوج لمن يسير أوى مهتي رقيبات أمر ونحي ووا دون والويد ما أن خد أشبتت في إير شادا لخيراتي